0: Ya
1: motorcu kahpek ya. Ya kurban değil besiye den ten tam.
0: Sen bu sorun olur mu canım? Ya o sorun olmaz bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki sor şeyler de.
1: Sır red bir ahla. طلع اقول لك شيء من بيك نجي اسيم هالبنات اشر مع بنات طلع جاني نجي مقاطر بيور من مع بنات بشر ليش يا نفذ نفس يعني
0: ما كنت خفيت هذي بعرف ليش شنو
1: اي هاك انت
0: طلع هذا بجيب راتها
1: تسين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرنقو قرنقو كورب دون ودي قرب هذا دون ودي أنا كورب
1: ألم ترى في هذا الغرب يا سبيل
0: إبارة إني أنا إكاتي إبارة إني بدي كي كسنة واندرا ما
2: أسأو معنا
0: أسرا
2: شخوان نانو خانيرا
0: نه نه پنی چه دچاره؟
2: تشتی
0: هه؟
2: من تشتی گفتم.
0: سباه تا آبونی؟
3: کاز آب کلی بیم آب نایی کی؟
0: آب نایی تا تو تشن نی تا تو آب نی؟
3: نه.
0: تار نی؟
3: کادش نای؟ یک کسیج نای؟